على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا كناراتنا.

من أجل الكنيسة محصنة بقوة الروح القدس ومتحدة بموت المسيح وقيامته، كي تعطي العالم كله الرجاء بأن المحبة أقوى من الموت، إلى الرب نطلب.